كبريت واحد وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فزاع الحان فايز السعيد إمارات الأم تسمع وكأنك ترى.

جديد إمارات الفن. كبريت واحد وألف غابة. من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد.